بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى telah menjadikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أصحاب الكرام وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثق بالله كبواهد ليان مهام ليبدو كسري بقند سلطان حاجي حسن أبو القية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دان yang dipertuan negara Brunei Darussalam وكذلك كبواه دولي yang maha mulia penuh kasri baginda raja isteri pangeran anak hajah saliha binti almarhum pangeran pemanca pangeran anak haji Muhammad Alam اللهم احفظهما في نفسيهما واهليهما واولادهما واحفادهما وقرابتهما ورعيتهما اجمعين على ممر الدهور واجعل ملك جلالة سلطاننا معمورا بالتقدم والعلم والصلاح على ما تحبه وترضاه اللهم ارفع عنا وعنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وازل عنا وعنهما الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس وأن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وثبتنا على الإسلام والإيمان وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله Ya, demikianlah tadi telah berlangsung dan sempurnanya sembahyang Fardu Jumaat dari Jamiah Sri Hasnil Bolkiah Kampung Kierong. Semoga khutbah yang disampaikan menjadi pengajaran dan juga satu peringatan serta sumber kekuatan iman buat kita semua. Dan semoga setiap para jemaah yang hadir diampuni dosa-dosa serta memudahkan lagi langkah kita untuk terus istiqamah berada ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika ini para jemaah beransur meninggalkan Masjid iaitu Jami Hasri Snail Bolkiah, dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Semoga setiap langkah yang kita aturkan menuju masjid, setiap zikir yang kita lafazkan dan ucapkan, dan setiap sujud yang kita persembahkan menjadi saksi keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita renungkan seketika sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, setakat di sini dulu kita ikuti secara langsung, dan akhirnya saya Muhammad Syarkawi bin Muhammad Said selaku penyampai dan mewakili penerbit, rakan-rakan juruteknik yang bertugas dan juga rakan-rakan yang lain terus sama bagi menjayakan secara langsung sembahyang fardu Jumat dari Jami Asri Asnil Bukiah Kampung Kiarong, mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Allah dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Demikian tadi kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu Jumat di sambung siar dari Televisyen Brunei, membawa kita ke pukul 1.21 menit tengah hari. Kembali bersama di Nur Islam FM Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani, di pertemuan kita menerusi Salam Nur hari Jumaat 20 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi. Dan yaudah, insya insyaAllah pada pukul 1.30 menit tengah hari kita dapat ikuti bersama rancangan Message for the Sick. Sebelum kita ikuti berita pada pukul 1.45 minit tengah hari.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi auda seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib, Bandar Muara dan Temburung, ialah pada pukul 6.26 di petang, Bandar Tutung 6.27 di petang, dan bagi kawasan Darang Belait pada pukul 6.29 di petang.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرطة والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأخال وتنفرج به القرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس.

0: من شر ما خلق
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد

0: آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: آمين.
0: لا إله إلا أنت سبحانك.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm فاجعله من أوسع الأبواب، واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خير

هو خير ما فيه ومن فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان المريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

صدق الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له مراقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأعمالنا أعمال المتقين ونبهنا عن أمر الغافلين وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسلك قد هذا اليوم فتحه ونصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسلك قد هذا اليوم وخر ما فيه وخر ما قبله وخر ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما قبله والشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاها وأوسطه فلاها وآخره نجاها. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه النعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد ولك التقلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء الأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك مهل اليمهم اليافلك سليم بن السلطان هدي حسن ابن القيم عز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان هاج عمر علي سيف الدين سعد الخلي والدين سلطان دن برتو النجر بروني دار السلام. اللهم احفظه في نفسه واهله واولاده وافاده وقرابته ورعيته اجمعين. اللهم ادمه وتمتع عمته للبقاء وتوجب بالتيجه للصحه والهناء. اللهم اطل عمره مصلح للموظفين والرعيه والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته النجر بروني دار السلام معمرة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا البلاء والوباء والأمراض والأسقام، وأنزل عنا وعنه الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين، واجعلنا هادين مهتدين ولا الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شهد أن لا إله إلا الله.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع